0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك ترى.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف نياط القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال.

0: للطوارئ، وأعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
1: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري، تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعفني ياط القلب وتصك الشريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

لهج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من

إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أنا ابن عيسى، وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
1: أعلن حبك وفائي ورهان العمر.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745978. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5279.

0: خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها، اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.
1: ايه يا بهذا الغلا دايم.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 7298.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

صباحا خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5279.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5978.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف نياط القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات، لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

أيوة غادة وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة وحين بسمع الإذاعة بشوف شهست، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء أغير مودي أغير مزاجي، أسمع شيء حلو أسمع سوالف حلوة ولا شرايكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. احنا معاكم في حلقة جديدة من بعد العصر وبداية اسبوع ان شاء الله تكون موفقة خفيفة وحلوة على الجميع على 93.3. اكيد احنا معاكم على مدار هذه الساعة ومواضيع جديدة وضيوف لا شك جدد يثرون معنا مواضيع الحلقة، ودائما نسعد باستقبال اتصالاتكم على 1-7-4-50-50-6. مساء الخير فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، نمسي عليكم مستمعين بالخير والورد، ومعاكم لقاءنا يتجدد عبر أثير بحرين FM وبرنامج

0: برنامج بعد العصر، مواضيع نختارها لكم ونناقشها معاكم ونتبادل فيها وجهات النظر، وهدفنا أكيدا أن احنا نخفف عليكم شوي حرارة جو الصيف في هالوقت، ونضيف ولو شيء بسيط من المتعة ليومكم، ونتمنى لكم قضاء أجمل وأمتع الأوقات معنا. ومساك الله بالخير يا نيلة.
1: الله يسعد مساك. اليوم مهمتين، مو بس نخفف الحر، اليوم بعد نخفف وطأة الأحد شوي، الأحد اللي ما يحب أحد
0: بداية الأسبوع.
1: في ناس يقولون بالعكس الأحد خفيف، بداية الأسبوع والبدايات حلوة،
0: تحسين فيهم نشاط وطاقة.
1: في ناس يعني حسسونك أن الأحد يعني صج ثقيل يعني،
0: صح.
1: وهو الواحد كل ما خفف على نفسه تلقي المسجز هذه صار الوضع أخف عليه. اليوم فاطمة يعني موضوعنا صار جزء لا يتجزأ من حياتنا، إش كثر الانترنت مهم، إش كثر إحنا اليوم نحب نتسوق على النت، نحب نسولف على مواقع التواصل الاجتماعي، نحب نشتري، نتبضع، نحول فلوس، نتواصل مع ناس، نتشارك بيانات بضغطة زر. وفي وايد أبس يمكن تخلي مجال للناس وتفتح لهم متسع من الحرية في إنه يخترقون معلوماتك.
0: نعم،
1: تكونين أنت بيدك عطيتيهم إنهم يتشاركون هذه البيانات. مع هذه السهولة ظهرت أساليب جديدة من الجرائم الإلكترونية، بعضها ممكن يطلع على شكل إعلان،
0: صح.
1: بعضها على شكل SMS أو عرض تجاري مغري.
0: نعم،
1: أحياناً 90% تشوفينها وأوه 90% تطلع على الشاشة، فجأة الموضوع يتحول إلى احتيال وسرقة.
0: نعم،
1: وبكي ودموع وخسارة فلوس وغيرها.
0: صحيح.
1: من هذا
0: صحيح نيلة. اليوم مستمعينا نتناول معاكم واحدة من الظواهر اللي مع الأسف انتشرت بشكل كبير وواسع وبأكثر من شكل وأسلوب، ونفس ما قالت نيلة الانترنت طبعا اليوم صار جزء لا يتجزأ من حياتنا، وبسبب هذه التقنية انتشرت في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الإعلانات والمواقع في تبين أنها هي حقيقية، ولكن ما نحن ندش عليها نكتشف أنها هي تأخذنا لي يعني عالم مظلل. يعني
1: سوقين فاطمة على
0: أنا والله أتسوقنا إلى
1: كل من يسوي حين أونلاين شوبينج.
0: صح،
1: يطمر صار معك كذي موقف؟
0: حقيقة أنا ما يعني ما قد صار.
1: لأن أنت حذرة ولا محظوظة؟
0: لا أنا يعني خوافة نيلة من السوالف.
1: فعندك حذر.
0: أي رابط يجيني، أي موقع مثلا، بس لو أحس فيه إنه شوية شبهة يعني إنه ما يكون مثلا موجود في الواقع، يعني يكون حقيقي أو صاحبه مثلا موجود في الواقع، لا يعني إذا هوية الشخص أو مالك هاي الموقع أو ذي فيها شوية شبهة يعني ما عور راسي.
1: أي يعني أذكر إنه في واحدة قالت لي أنا ولا مرة صار معي، بس مرة كنت مستعيلة. يعني هذه حتى الغفلة فاطمة، في إن الواحد يلا مستعيل بطلع يلا بحول فلوس.
0: أي.
1: أو يعني مسج مثلا إن استل ما دفعت فاتورة التلفون ولا الكهرباء والماء، فما أتأكد أن هذا الآب الصحيح،
0: صح.
1: وهذا المسج من الهيئة هو فعلا صحيح وموثوق.
0: نعم.
1: فلأني مستعيلة بإنجز المهمة أنجزها على طول. تريث في مثل هذه الأشياء، وأكيد اليوم مع ضيفتنا بنتكلم أكثر. خلينا نوصل تحياتنا لكل من يسمعنا، نحييكم من خلف المايك فاطمة محمد، نيلة الرويعي من الإخراج، معنا العزيزة المبدعة الفنانة اليوم مريم تلفت. مسي عليكم بالخير، خلكم ويانا.
2: مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليل

0: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.
1: حياكم الله مستمعينا، وموضوعنا اليوم حلو وتفاعلي، وننتظر مشاركاتكم ونسمع تجاربكم أكيد عبر الاتصال على هاتف البرنامج 1-7-4-5-2-5-2-6. وموضوع اليوم العالم الرقمي اللي بالفعل اليوم صار جزء أساسي في حياتنا، من الهواتف الذكية لوسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما قالت نيلة، هالعالم فيه مميزات، في إيجابيات، ولكن أيضا في سلبيات حق اللي يعني ما يكون حذر شوي، أو خلنا نقول يكون يعني متسرع في استخدام مثل هذه المواقع. اليوم نايلة بنركز في حديثنا عن الشباب،
2: عن الشباب، ويعني كونهم الأقرب من الشوبينج أونلاين، أو خلنا نقول إن الجرائم الإلكترونية هذا تخصص واسع، لكن إحنا اليوم فضلنا نركز على الاحتيال اللي يصير إلكترونيا، شلون تبدي هذه العملية، شلون إحنا نعرف إن الإعلان أو هذا الحساب غير موثوق، شو يقول القانون لما إحنا نتعرض للاحتيال، وبدل ما أكون أحيانا أنا المظلوم في هذه القضية أو الضحية، ممكن بتصرف خاطئ من أكون أنا المتهم الأكبر. صحيح. أساساً نعم. في هذه المسألة أكثر، يعني أكثر الأسئلة الموجودة يمكن فاطمة تشوش علينا الحقائق. صح. بنتعرف عليها أكثر مع المحامية سارة علي، محامية وكاتبة عدل خاص ومنفذ خاص. مرحبا سارة ومساء الخير.
3: مساء النور، هلا أختي نايلة، هلا أختي فاطمة.
1: يا هلا فيك
3: سارة، أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة في بحرين FM.
2: يا هلا ومرحبا فيك. قربي لي المايك شوية سارة.
1: أيوة.
2: أنا فاطمة وياك، وأنا راح أعدل.
1: طبعا احنا نرحب فيك أستاذة سارة وفي برنامج بعد العصر. وخلينا بداية أستاذة نتكلم عن الجرائم الإلكترونية، معناها شنو معنات لما الواحد يسمع هذا المصطلح الجرائم الإلكترونية، ووين تكمن خطورتها، وشنو هي أكثر الصور انتشارا منها بين فئة الشباب؟
3: طبعا اختي فاطمة، بداية لما نحن نتكلم عن الجرائم الإلكترونية، احنا ما قاعدين نتكلم عن جريمة واحدة محددة.
1: أيه؟
3: قاعدين نتكلم عن مجموعة من الجرائم اللي تكون فيها تقنية المعلومات، يا أما أنها وسيلة لارتكاب الجريمة أو محل الجريمة نفسها.
1: نعم.
3: فالقانون البحريني رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات،
1: نعم،
3: وضع إطار قانوني لهذه الجرائم. شنو أمثلتها؟ من أمثلتها الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والبيانات، إتلاف البيانات، بعض صور التهديد والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال اللي يرتبط باستخدام أنظمة تقنية المعلومات اللي قمنا نشوفها مؤخرا في السوشيال ميديا. أكثر الصور اللي نشوفها اليوم ما بين الشباب واللي منتشرة ما بين الشباب، الحسابات الوهمية وايد هاي الظاهرة طالعة في هالفترة الأخيرة، الاحتيال في عمليات البيع والشراء عن طريق الانترنت، سرقة واختراق الحسابات، الابتزاز الإلكتروني، نشر الصور المحادثات الخاصة، في البعض ينتحل الصفات، ولا يخفى عليكم أيضا السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: يعني ما شاء الله كل هذه الأفعال اللي ممكن تصير، حتى تبدي يعني بتصرف بسيط، مثلا حتى أحيانا أعتقد أنه لو واحد مثلا بيطلب بيوافق على طلب صداقة مثلا نيلة، يعني من شخص يمكن يكون مجهول على رابط مثلا مو موثوق، أيضا بعد يعني يفتح له باب وتتطور هذه الخطوة إلى مشاكل

0: يعني أخرى لها أكيد آثار وايد علينا.
1: صحيح،
2: ويمكن
1: العالم الرقمي كبير يعني،
0: كبير جدا واسع،
1: فيه
0: نعم،
1: كثير من الجرائم اللي ترتبط فيه.
2: فعلا، وحتى أن يعني الاحتيال الإلكتروني اختصاره يمكن اليوم نشوفه بأشكال عدة، لكن دائما ما يعطينا لمحة مغرية.
1: صحيح.
2: يعني خصوصا إذا بنتكلم عن طريق مسألة بيع السلع اليوم، ممكن يطلع لك إعلان مغري جدا بسعر مغري جدا المنتج. صحيح. أنت أساسا قاعد تدور عليه، لكن سعره يمكن عليه 80% ولا 60%، تقول والله هذه فرصة. أحيانا حتى أجهزة إلكترونية بمبالغ عالية.
1: صح.
2: فتقوم على طول تفتح الصفحة، مثلا تكون فاتحة من أي آب مو من موقع رسمي، وتشتري وما توصلك إلا
1: بالضبط.
2: شو تسوي وقتها؟
1: وايد هاي الظاهرة منتشرة. طبعا هني بهذه الحالة احنا لازم نفرق ما بين إخلال تجاري أو مدني وما بين احتيال جنائي. يعني في الكثير مثلا احنا تينا كمحامين تينا استشارات، انا مثلا أنا تعاقدت أو اشتريت من عند فلان الفلاني، ولكن هذا الشخص ما نفذ الالتزام اللي عليه. يعني أنا اشتريت ودفعت له فلوس، لكن في نفس الوقت هو ما سلمني السلعة اللي أنا أبيها أو السلعة اللي أنا اشتريتها. هني إحنا يا أما ندش في إطار الإخلال التجاري أو المدني أو الاحتيال الجنائي. يعني لما أنت تتكلمين عن أنه مجرد بائع يتأخر في تسليم السلعة، مو معناته تلقائيا ان في جريمه احتيال. ممكن يكون في نزاع تجاري او اخلال بالتزام تعاقدي. لكن متى ياخذ وصف الامر او متى ياخذ هذا الامر وصف جنائي؟ متى ينطبق عليه صيغه الاحتيال او صفه الاحتيال وبصفه جنائيه؟ لما تكشف الظروف ان هذا الشخص استخدم الخداع. مثلا استولى على اموال الغير، يعني هو بداية أول ما ابتدأ أنه هو يعرض هذه السلعة كان الهدف منه أنه هو يخدع العالم اللي حواليه، وأنه هو
0: يعني هذا الهدف حاطه من الأساس،
1: من الأساس حاطه
0: متعمد
1: أنه هو يستولي على أموال الغير بدون وجه حق. مثلا أي واحد ينشئ حساب وهمي أو ينتحل صفة متجر معين أو متجر مشهور، يعرض سلع، هاي السلع أصلا ما تكون موجودة في الحقيقة ولا في الواقع، ويستخدم بيانات وسائل احتيالية عشان يحمل الضحية على تحويل الأموال. وكثير من القضايا اللي مرت علينا بنفس هذه الصورة. طبعا المادة 8 من قانون جرائم تقنية المعلومات تعاقب بالحبس لكل من يتوصل من دون مسوغ قانوني على الاستيلاء على مال مملوك للغير باستخدام اسم كاذب، صفة غير صحيحة، طريقة احتيالية، من خلال أفعال التقنية اللي حددتها هذه المادة. حتى هذا الفعل هو فعل مجرم، ممكن توصل فيه عقوبة الحبس إلى 3 سنوات. بس يعني اللي يقوم بهذا الفعل يمكن ما يكون مدرك الخطورة اللي هو فيها،
2: حجم
1: يعني حجم اللي هو قاعد يسوي. ترى اليوم احنا وصلنا في زمن ترى يقدرون يوصلون لك.
0: صح.
1: يعني إذا أنت أخذت اسم كاذب أو انتحلت شخصية أحد أو أن أنت بعت سلع غير موجودة، ترى في قانون، الديرة فيها قانون، ترى في جهات معينة، السلطات المعنية راح توصل لك.
0: نعم.
1: ورح تتعاقب على الفعل اللي انت سويته.
2: انا اتوقع يعني اي احتيال الكتروني ممكن يهون عن القصص اللي نسمعها في ان البنك كلمني وطلب طلب الرقم الموجود على البطاقه او الثلاث ارقام الموجوده وراء على البطاقه، وفجاه الحساب صفر.
0: والمشكله انه يعني احس يعني ما ادري انا في المحيط اللي دار مداري، احس ان الناس يعني ما تاخذ هذا الشيء على محمل الجد. يعني تشوفي مثلا تسمعين ان صارت عقب شهر وردت فتحت مثلا رابط زين، خلاص انتم المفروض تتعلمون الحين. من اللي ما عنده ذي الثقافه وذي الوعي يعني
2: يعني
0: لا تفتح رابط او
2: حتى
0: بيسحبون اللي موجود في حسابك،
2: حتى تحسين انه يعني فعلا في مشكله او خلنا نقول يعني خطا في عدم ارتكاز هذه النوع من المعلومات عند الناس نفسهم بالبنك. اكثر من مره مثلا انت تشوفين فيديوهات ومسجات
0: أن
2: ترى إحنا كبنك لا يمكن نطلب معلوماتك الشخصية، لا يمكن نطلب الأرقام الموجودة على البطاقة أو حتى الرقم السري، ومع ذلك في ناس
1: في معلومات معينة البنك يطلبها اللي أنت تكونين أساسا مسجلة فيها. يعني مثلا لما تتصلين أنت على البنك يقول لك أنا عشان أتحقق من هويتك وأن أنت فعلا فلانة الفلانية، أكدي لي مثلا، مو هو يقول لك إنه يعطيك اسمك، يقول لك شنو اسمك الثلاثي، كم رقمك الشخصي، في أي بنك فتحتي الحساب، اللي معانا
0: ساعات حتى المواليد ما يعني ياخذون حتى تاريخ الميلاد صحيح نعم.
2: او يتصل لك يقول لك يعني انا من البنك الفلاني انت فزت معانا بجائزه في هذا مثلا
1: عطنا المعلومه. الطريقه طريقه التحدث من الشخص اللي راح يكون متصل تبين
0: اي صحيح

0: يعني صحيح. بس هذا تحتاج إلى وعي يعني تحتاج إلى شخص يكون مدرك ويكون awareness على الموضوع.
1: بالضبط يعني والله أنا أذكر أن في واحدة من يعني الصديقات يعني صار معاها نفس المشكلة, كلموها وخذوا منها البيانات وما أعرف شنو اللي صار. وعلى فكرة هي من الناس اللي قالت أنا كنت وايد مشغولة, فبسرعة في الاتصال عطينا عطينا عطينا عطيت وسكرت عشان أدخل أكمل شغلي. ولما خلصت شغلها اكتشفت أن المبلغ مو يعني اللي في حسابها كله مو موجود, بس خلوا لها 3 دنانير.
2: يعني بعد شلفنا
1: ليش خلوا لها 3 دنانير؟ أنا لليوم أتسائل أنا لليوم أتسائل ليش بقيتها 3 دنانير؟
2: هذه لأنه يدل أن اللي خذوهم يعني عنده شوية ضمير, قال بدل ما أشفط حسابها كل
1: كنت تحتاجهم حق أوبر ولا شيء. خلونا نذكر فاطمة المستمعين بأرقام الاتصال.
2: نعم يمكن أن تشاركونا مستمعين, نستقبل اتصالاتكم وأيضا تجاربكم إذا مريت ولا سمح الله بمثل هذه التجارب على 1-7-4-5-2-5-2-6 في مكالمة. مريم نطلع فاصل وراجعين لكم نكمل موضوعنا الجميل اللي نتمنى الصراحة ان انتم تاخذون منه
1: يكون باب للوعي اللي اليوم
2: ناخذ
1: الاتصال عيل قبل.
2: يلا ناخذ اتصال.
1: على ما جهز مريم الاتصال يمكن حتى فاطمة أنا أتوقع يعني يمكن اليوم لما تكون في يدك جهاز, الجهاز مركز معاك أنت شنو اهتماماتك, هل سارة في طريقة, يمكن هذا شخص يمكن مختص أكثر في الأمور الإلكترونية جاوبنا عليها, بس أكيد أنتم كمحامين يعني تمر عليكم قضايا وتعرفون ليش أنا تطلع لي مثلا اهتماماتي يعني فيجذبني إعلان مغري حسب اهتماماتي. والله هذا يحب مثلا
2: دشيت على سيارات
1: سيارات
2: ايه تشوفين عقب كل الصور
1: إعلانات سيارات
0: كل مستغرب منه يعني. رح تلاحظون لو انت تدشين على التيك توك
1: اي
0: انت مثلا في بالك موضوع معين لكن أيه. هذا الموضوع يطلع لك ورا بعض ورا
1: خلاص ويصير في التايم لاين حق اسبوع
0: تحسين يعني. طاقه جذب ما تعرفين شلون قاعدتي
1: لا ومرات يقولون ترى الاجهزه تسمع زين سكروا مثلا المايك من السيتنج فنروح احنا نسكر المايك نسكر الاكسس
2: في ناس يقول لك نيلة اي اي يقول لك لأن في كل جهاز يعني الحين صار فيه هذه التقنية أنه يعني يأخذ يلقط أو حتى يسمع يعني أنت تكلمتي عن شيء خلاص تشوفين كل اللي يطلع لك في مواقع التواصل سناب في تيك توك في حتى الانستغرام يعني.
1: اليوم يعني كنا بعد نحتاج محلل إلكتروني فكرت لنا الشفرات ناخذ اتصال. مرحبا مساء الخير.
2: مساء الخير آية. يا هلا يا هلا يا حي الله مساء شلونك آية؟
3: الله يسلمك. صراحة أنا يعني توني راكبة سيارة وقاعدة أسمع كلامكم وحديثكم وفيدة حطيت رقم واتصل يعني كذا هذه ساين لي أنا أن أتصل فيكم.
2: مريتي بتجربة في
3: والله توني فريش التجربة يعني قبل كم يوم يعني
1: قولين لي آية
3: يعني عندي بيوتي سبا بدون ذكر الاسم بيوتي سبا في عندنا هنا في البحرين أكثر من فرق فكنا حاطين ساين حق الايبان والبنفيت والباركود ورقم التليفون وطرق التحويل وكل شيء موجود للاسف من ثقتنا وطيبتنا مع الموظفين يعني هم اللي مسؤولين عن مثلا اللي يكتبون الديلي سيلز والانكم سواء كاش ولا بنفيت ولا غيره سمت لي الجرأة ان هم مغيرين مدورين يعني احتيال الكتروني على قولتكم مغيرين رقم البنك مغيرين اسم البنك اللي هي تستلم عليه المبالغ يعني عفوا هي حاطه اسمها في البنفيت اذا مسوي مغيره اسمها حاطه الاسم نفس حساب الشركه او البيوتي سبا
2: فاللي المبلغ اللي يدش يروح لها في حسابها
3: بالضبط
2: هذه موظفه عندك آية
3: نعم موظفه عندي في الريسبشنست يعني في الدبات وباقي الموظفين المساكين يعني بتعرفين مشغولين يعني they're doing services فوق تحت مكان ثاني فما يعني ما يدرون بالضبط شنو قاعد يصير
1: هذا نوع جديد أول مرة
2: أول مرة
1: نسمعنا فاجأتينا والله يا آية.
2: نشوف محامياتنا شنو تعليقها شنو الإجراء اللي سويتيه آية؟
3: يعني خدنا الإجراء اللازم وبصراحة الحمد لله ما قصروا معانا كان إجراء سريع تواصلنا يعني مع الجهات المختصة وكان في أدلة في already في transactions في أفضل يعني كانت يعني تكتب لهم رقم

0: رقم تليفونها الخاص على الرصيد وتتخلص من الرصيد. والحمد لله قدرنا نحصل على الأرصدة اللي هي تخلصت منها. وفي سي سي تي في وفي ترانزاكشن.
1: أوكي.
0: بعد ما رضوا علينا وتعاملوا ويانا وأوريدي هم في يعني إن شاء الله يعني بيحاسبون نفس ما يقولون الستيتمنت كشف الحساب أشياء ثانية عشان يقدرون يحسمون التوتال المبلغ. فصراحة شيء يعني وايد وايد يقهر.
1: شلون اكتشفتي آية؟ شلون اكتشفتي
0: التلاعب؟ حتى الأخير صادتني ظروف سويت حادث للأسف ما كنت أقدر يعني كنت under treatment وسافرت برا البحرين ورجعت ما كنت أقدر أباشر الشغل معاهم بدقة وتركيز نفس قبل. وأنا واثقة فيهم أمانة وهم خواص سنتين عندي واحدة في فرع الأول واحدة في فرع الثاني فكانوا يعني في communication أو تعاون بين وللأمانة أنا يعني ألوم نفسي إن أنا وثقت فيهم وصار لهم سنين معاي يعني
2: والله ساعات احنا يعني آية من باب العشرة ومن باب يعني طول المدة أن يعني نسلم ونثق لكن هذه الأمور تحصل الحمد لله أن الجهات المختصة تعاونة ومعاك
0: ما تصبروا أمانة الحمد يعني لله. ما تصبروا يعني أنا أول مرة في حياتي أتعرض لها الموقف وأول مرة يعني يصير أنه مثلا أكشن أنه يعني جهات مختصة ونثق في شرطة أو شيء صراحة يعني بعيدين عن هالشيء بس لما تواصلنا معاهم ما تتخيلين ايش كثر
1: استجابتهم كانت
0: جريئة وشيء كان الحمد لله يعني
2: ألف الحمد لله
1: الحمد لله إن شاء الله تكون آخر مرة إن شاء الله تتعرض
0: إن شاء الله بس كلش ما أتمنى أحد ينحط في هالموقف لأن أمانة شيء والله يعني يضايق لدرجة إن أنا صار لي يمكن يومين ثلاث والله إني ما أقدر أركز في ولا شيء ثاني ولا أقدر حتى
1: إن شاء الله يعني على قولكم
0: أرتاح يعني
2: صح صح يعني الواحد يصيده خوف إن شاء الله يا آية الله يحفظ لك رزقك ويبعد عنك عيال الحرام إن شاء الله هذه المواقف ما تتكرر وياك شكرا لاتصالك ومشاركتنا هذه تجربة يعني سارة يمكن
1: هذه مثال
2: هذه قصة احنا يعني ولا مرة سمعنا هذه لفة طويلة انك تغير الايبان وتغير المعلومات
1: مرت عليكم نفسها وايد ها حق اصحاب مشاريع وكذي
3: بس شوفي هي القصة او الجريمة هذه بشكل اخص تعتبر جريمة اختلاس في القطاع الاهلي يعني اليوم اي قطاع خاص مؤسسة صالون سبا whatever يعني يعتبر النوع اللي ارتكبته الموظفة اللي عندها يصنف كجريمة اختلاس في القطاع الأهلي.
1: أوكي.
3: هي كانت تحاول إن هي تأخذ المبالغ وتستولي على هذه المبالغ بدون وجه حق لحسابها الشخصي ولصالحها الشخصي. إيه نعم عن طريق وسيلة تقنية المعلومات عن طريق البنفت أو الحساب البنكي بس لما نرجع لقانون العقوبات ونرجع لتكييف القضية أو تكييف التهمة راح يوجه لها تهمة الاختلاس في القطاع الأهلي على اعتبار أن هي موظفة في هذا الصالون وكانت تشتغل في هذا الصالون وفي عقد عمل ما بينها وما بين صاحب العمل فالجهات القانونية المختصة راح تاخذ إجراءها في هذه التهمة وفي التكييف القانون طبعا التكييف النهائي يرجع إلى النيابة العامة هي اللي تكيفها بشكل نهائي ولكن ما نقدر نقول ان هي احتيال الكتروني لان ما تصنف كاحتيال الكتروني لان في علاقه تربط ما بينها وما بين صاحب العمل ما بين صاحبه السبا
1: مو يعني شخص مجهول او مثلا
3: اي نعم عن طريق صارت عن طريق تقنيه المعلومات اللي هي التليفون او الحساب البنكي ولكن استيلائها على هذا المال يصنف كجريمة اختلاس في القطاع الأهلي إنها حاولت تأخذ المبالغ لصالحها الخاص.
1: نعم.
2: يعني واحدة من المشاكل يمكن إحنا حطينا فاصلة حق هذا الموضوع لأن خذينا الاتصال كنا نتكلم عن موضوع التسوق أونلاين.
3: صح.
2: واليوم يمكن يعني وايد سارة في حسابات حتى من داخل البحرين سواء يبيع ملابس يبيع اكسسوارات غيره عبايات اليوم وايد صرنا ناخذ من الانستغرام على وجه الخصوص مرات تشوفين القطعة وتعجبك وتدفعين يعني هذه بعد واحدة من الطرق يمكن اللي صارت تزعجنا وايد أن دفعي قبل وصول القطعة وحتى قبل لا تجهز مو نص المبلغ لا دفعي كامل قبل لا أشتغل فيها بس توصل تكون فارقة تماما عن الصورة وفي اختلافات قلش لا والله هذه هي هني من الغلطان اللي شرى هذه القطعة ولا صاحب هذا الحساب
3: طبعا احنا هنا نتكلم لما تكون انت تطلبين سلعه بشكل معين وتوصلك بشكل اخر غير اللي انت طلبتي هنا ننتقل لمحور اخر هنا يدش دور حمايه المستهلك او قانون حمايه المستهلك اليوم القانون الزم المزود والمعلن بأن

0: ضرورة أن يتم تقديم معلومات صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه
1: أيا
0: كان هذا المنتج، سواء احنا قاعدين نتكلم عن منتجات شعر، منتجات مستحضرات تجميل، عبايات، أي شيء. يعني أنت اليوم كشخص بائع لازم تزودين المنتج.

0: يعني احنا
1: يعني ما
0: تعرضنا
1: شاء الله
0: لكذا
1: حتى
0: كذا كذا
1: سهولة الإجراء
0: ايه
1: سهلة.
0: شغالين يعني
1: نعم.
0: في الخط الساخن موجود، يعني مجرد قدمين بلاغ على طول ياخذون اجراءهم، يعني هم
1: نعم.
0: يتاكدون.
1: يعني تعرفين هذا الموضوع سارة وفاطمة ياخذنا لدائرة ثانية، ودائما هذا ما ألاحظه أن اليوم العميل لا يعامل أن عميل، يعني صاروا أصحاب الحسابات يعاملون الند بالند، لو يقول لهم هذه الشغلة غلط لا أنت اللي طلبت أنت اللي، يعني هو الصح أن أنت لما تتعامل مع كاستمر يكون إرضاءه هو
0: صح.
1: غايتك الأولى، ما
0: صح.
1: عليه بصلح لك، ما عليه عذرينا، هذا صرتي ما تسمعينه.
2: لا لا لا،
1: أنا واحدة
2: دائما
1: من
2: هما
1: الناس اللي مرة طحت في مشكلة وقلت لها ببلغ إدارة حماية المستهلك، قولي حق حماية المستهلك شنو أسوي، يعني قولي. فيعني بعد إنه يكون مو فارقة معاه،
2: ما يخافون
0: ما تفرق معاهم، يعني شنو السبب ليش ما تفرق معاهم، معنا راح يتعرضون حق إجراءات قانونية، راح تتخذ ضدهم إجراءات قانونية، بس خلاص يعني هم مستمرين.
1: إحنا عبالنا يعني راح نخوفهم. مريم ناطرتنا، يمكن لحسن ناخذ فاصل قصير ونذكر أكيد مستمعينا أن اتصالاتكم على 1-7-4-65-65-6، وموضوعنا اليوم الاحتيال الإلكتروني، نحب نسمع أكيد مواقف ونستفيد ونسمع رأي محاميتنا من داخل الاستديو سارة علي. عندك مريم.

0: حياكم الله مستمعين ومكملين معاكم برنامجنا وبرنامجكم بعد العصر، وناخذ اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. ألو، مساء الخير. ألو، معاكم بعد العصر، مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا.
1: وياكم بو محمود.
0: يا هلا أخوي بو محمود، حياك الله معانا في بعد العصر.
1: يعطيكم العافية. طبعا البرنامج لكم أنا أشكره وأشكر القائمين عليه وأشكر اختصارة على الموضوع هاي، لأن الحين إحنا نعيش في زمن السرعة، لأن الحين مسألة الحسابات الإلكترونية خففت على البنوك. مسألة الأول كله يكون إيداعات في البنوك كاش وما دويش، فحين صار البنفيت والآيبان وال
0: نعم تعاملات رقمية كلها. صحيح، نعم
1: التعاملات الرقمية.
2: في مرة صار معك أبو محمد موقف يعني احتيال كذي إلكتروني أو حتى عن طريق البنفيت أو غيره؟
1: لا، هي عندي يعني مسألة مشكلة.
2: أي نعم.
1: إن مسألة الإيداعات لما يجي واحد
2: أي
1: يقول أنا بعطيك كاش حول لي بنفيت.

0: اتفق. ما ادري شنو نصيحتكم لي من هالناحية.
1: شخص تعرفه يعني تثق فيه؟
0: لا مو اثق فيه، مو شرط.
1: ما يمكن
0: يعني هو شخص
1: لو شخص تعرفه ويعني موجود قدامك وفي الحال بيعطيك. احنا عندنا ترى والله يعني نحول وايد، عندنا شخص مشهور بهالسالفة.
2: كأن نايلة تتكلم عن واحد ثاني ما عارفه
1: كله بيعطي له كاش
2: تدري انه بس انت، وترى حتى يعني اهلي بنات خالاتي الكل ترى يعرفون ان انا احب الكاش.
1: فالقصد ابو محمد
0: احنا في الزمن كله ماستر كارد فيزا كارد
2: صحيح
0: ديبت كارد بنفيت.
1: لا خلني ارجع معك لنفس النقطه ابو محمد، بغض النظر هو محتاج البنفت وشايل كاش مو عارف يسوي ايداع، ما عنده وقت يروح يسوي ايداع، انت شنو تحس يعني شنو المشكله لو كان الشخص مثلا موجود معك في نفس المكان والعمليه بتصير في الحال
2: قدامك؟ نعم
1: بيعطيك الكاش وبتحول له، من شنو تخاف؟
0: انا احس انه يعني حصلت لي مشكلة ويا واحد أثيوي ما أثق فيه.
1: أي نعم.
0: زين أنا كنت في حالة أصلاً يعني صحية، ما بقول لكم شنو السبب.
1: أي نعم.
0: بس يعني مو في وعي يعني.
1: أي.
0: فالله يسلمكم قال لي بعطيك كاش وحول لي بنفت. أنا على طيبتي. يعني سذاجتي كده ويسمونها طيبة مثلا. قلت له ان شاء الله.
1: اي نعم.
0: بعدين رد راحي لرفيقه وقال لي تعال بعد حول. قلت له لا سامحني ما اقدر.
2: يعطيك كان الكاش ويبيك انت تحول له
1: وبعدين دز له شخص ثاني.
0: اوكي. مبلغ بسيط يعني 20 دينار كذي.
1: اي نعم. اي نعم. محمد مع الاسف مريم يبدو أن الاتصال قاعد يقطع معنا، يعني يمكن إحنا الحين فهمنا الفكرة اللي قاعد يقول عنها أبو محمد. شنو أتصرف إذا شخص خلنا نقول مو موثوق فيه وما أعرفه مثل فاطمة مثلا هذا الشخص يعني وقال لي حولي لي مبلغ بنفت وهات الكاش
3: يعني. طبعا شوفي يعني أختي نايلة الحين إحنا في هالزمن وايد يعني إحنا بينا وبين أهالينا بينا وبين ربعنا الكل يقوم بهالعملية يعني إنه ما حد صار يحب يمسك كاش في يده. أيه. أول ما طلع البنفت خلاص الكل على طول بنفت لكن متى تكون في مشكلة؟ شخص قريب ما تعرفه، ما بينك وبينه تعامل من قبل.
1: أيه.
3: عشان تقدر يعني تقدرين تقولين إنه في عامل ثقة انبنى مسبق. فأنت ما تدرين شنو مصدر الأموال اللي هو قاعد يعطيك إياها. ويقول لك مثلا خذيها كاش وحولي لي اياها بنفت. ممكن الشخص لما تتعاملين مع شخص هو يتعود على هذا النظام فيصير في كل فتره انه يلا اكا كاش حولي بنفت. فهذه العمليات المتكرره ممكن هي تودي الشخص في مساله اخرى او في منحنى اخر. الدش من ضمن عمليات غسيل الاموال ممكن تعتبر.
1: نعم.
3: يعني أنا مثلاً المال.
1: أخذ فلوس من شخص ما أعرفه وأحول له بنفت وهذه الفلوس لها أرقام تسلسلية مثلاً ممكن. أي. أنا أروح في مشكلة إذا صرفتها في مكان.
3: لأن أنت ما تدرين أساساً مصدر الفلوس.
2: مصدرها. نعم.
3: اللي أعطاك إياها هل هي مصدر مشروع أو مصدر غير مشروع؟ يمكن هو قاعد يعطيك إياها.
1: أي.
3: على أساس أن أنت مثلاً يقولك حولي لي إياها بنفت على أساس هو يحول مصدر هذه الأموال من مصدر غير مشروع إلى مصدر مشروع عن طريق الحوالة البنكية اللي بتسوينها بالبنك. فهو كذي نظف المال
1: نوع من أنواع الغسيل. إيه. نعم.
3: نظف المال الغير مشروع بطريقة التحويل إنه والله أكا تم تحويلها عن طريق البنفت بس هي أصلها شنو ممكن تكون متحصلة من جريمة. نعم. فهو بهذه الحالة عشان كذي إحنا نقول الشخص اللي أنت تتعاملين معه
2: شنو مدى علاقتك معه؟
3: شخص غريب. نعم. شخص غريب ليش أنا بيني وبينك تعاملات يعني حتى. نعم. لو مساعدة على مستوى مساعدة الحين في هالزمن مع الجرائم اللي قاعدة تصير
2: لازم الواحد يحذر.
3: ثقة. نعم. معدومة
1: مثل ما قال أبو محمد
3: أهل
1: يعني
3: أم
1: طيبتي قد تعتبر سذاجة.
2: صحيح.
1: الواحد يقع
2: قصدك السعوديين يعني
3: حتى على مستوى مساعدة لا يعني صحيح. أنا شخصيا ما أفضل أكون حذرة يعني في تعاملي مع الأشخاص. لما بتعامل مع شخص لازم أكون عارفة شنو يشتغل، شنو طبيعة شغله، شنو طبيعة عمله،
1: أينا.
3: بيني وبينه ثقة، بيني وبينه تعامل مسبق عشان أنا أكون عارفة مصدر الفلوس

0: الهوايه بها، يمكن انا
1: م-م.
0: ادش في مشكله وانا مالي شغل اساسا.
1: صحيح
0: اذا القانون لا يحمي المغفلين، صح؟
1: صحيح نعم
0: يعني باكر اذا طاح في مشكله ممكن يقول للقانون لا، يعني انت القانون لا يحمي المغفلين،
1: صحيح نعم
0: عبارة
2: أنت
0: عن
2: تتحمل جزء من الخطأ.
0: بالضبط
2: نعم.
0: بالضبط.
1: بعد عندنا اتصال أعتقد على 1-7-4-5-2-5-2-6 بعد العصر. ألو، مساء الخير.
3: السلام عليكم، مساء الله بالخير.
1: عليكم السلام، يا هلا أخوي.
3: أهلا مرحبا، يعطيكم الصحة والعافية، معكم بريم، وحبيت أتداخل في البرنامج
2: فيك.
3: الجميل أولا، والموضوع جدا الأجمل طبعا اللي هو هاجس الجميع اليوم.
2: نعم.
3: أنا بس حبيت أعقب بس على، وأرحب بالضيفة طبعا، أنا حبيت أعقب بس على موضوع يعني أنا حبيت أعطي بس فكرة بسيطة أو موجز عن ما هو غسيل الأموال. غسيل الأموال عبارة عن أموال تم يعني تم أو دخلت في إيرادات أو وصلت لحوزة الشخص المعني من غير بطرق غير مشروعة، يعني في الغالب تكون بصورة كاش، يعني شخص عنده سلع غير قانونية أو سلع ممنوعة يبيعها بموجب الكاش، فياخذ على أساسه كاش على أساس أنه ما يقدر يخليها تدخل النظام المالي عن طريق التحويلات الإلكترونية، لأنه راح ترصد من قبل الجهات المعنية في البحرين. فأي يعني في الغالب أي شخص يقول لك أنا بحول لك مبلغ، أو حتى لو قال لك أنا بعطيك مبلغ حتى حق راس مال تستعمله أنت كبداية لمشروعك أنت، قبل لا أنت توافق على هذه العرض لازم تتحقق من مصادر أمواله، من وين هي مصادر أمواله، قد تكون مكتسبة بطرق غير مشروعة، وهذه طرق التبييض. عادة طرق التبييض تكون عن طريق الإيداع الإلكتروني، اللي هو واحد يقول لك بعطيك مبلغ كاش دخل لي في حسابي، وبعطي يعني بعطيك إياه كاش ودخل لي في حسابي. الطرق الثانية التمويه، وهو تحريكها في تعاملات تجارية بطرق مختلفة، شراء سيارة، شراء عمارة، شراء يخت إلى آخره.
2: وحتى أنه ممكن الشخص بريم بس يسمع أنه يعني بيحصل على مبلغ كبير ما يبتدي يطرح هذا النوع من الأسئلة، يعني خلاص
3: صحيح
2: يبي يأخذها، يمكن يبتدي المشروع ويشتري السيارة بدون لا يسأل عن مصدر هذه الأموال.
3: طبعا الطريقة الثالثة هي دمج الأموال، اللي هي مثلا دخولها إلى كرؤوس أموال في مشاريع، أو دخولها كتبرعات عينية، وبعد يعني العديد من الطرق فيها. طبعا هي اللي تبييض الأموال، الأموال المغسولة لها العديد. أنا حبيت أختم كلامي بنصيحة بسيطة، ترى اليوم الذكاء الاصطناعي يساعدك على التعرف على أي موقع رسمي، يعني موقع إلكتروني غير رسمي أو مشبوه. أنت لو تأخذ كابتشر على الصورة وتخليه في شات جي بي تي، أو تخليه في AI أو في ميتا، تقول له هل هذا الموقع يعني موثوق، حتى لو أنت ما عندك أدنى وعي بالمواقع
2: في
3: وطريقة
2: عوامل
3: عليها.
2: مساعدة. نعم صحيح،
3: في عوامل مساعدة كثيرة. ويعني أنا بس في نهاية حديث يعني حبيت أشكر الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على الجهود الجبارة اللي يقومون فيها صراحة لتوعية
2: صحيح.
3: الناس وجميع الجهات المعنية الأخرى، وشكرا على إتاحة الفرصة.
2: شكرا لك،
1: شكرا
2: يا
1: بريم،
2: شكرا، ما قصرت. يعني فعلا وزارة الداخلية وتحديدا يعني إدارة الجرائم الإلكترونية مو مقصرين في
1: نعم.
2: مثل هذه النوع من الإعلانات، سواء على التلفزيون، على الإذاعة، على السوشيال ميديا، بس تفتحين في الشوارع
1: صحيح.
2: في وايد يمكن من الإعلانات والتقارير اللي تفيدنا في هذا المجال، بس الشخص يفتح مداركه يمكن سارة أنه يكون
0: أكيد.
2: واعي ومنتبه
0: أيه.
2: قدر
0: الأمر.
2: نعم.
0: الوعي القانوني جدا مهم في هذا الوقت، يعني ان احنا نكون واعين بشكل قانوني بشكل كبير. ترى مو شرط اليوم انت تكونين قانونيه او دارسه قانون او عندك شهاده بكالوريوس عشان يكون عندك هالوعي القانوني. اليوم احنا نسمع بالجرائم قاعده تصير، نسمع بفلان مثلا طاح في في في مشكله، فلان نصب عليه، فلان تم الاحتيال عليه.
2: اي نعم،
0: عادي، ما يمنع ان احنا اليوم كاشخاص مدنيين مو قانونيين
2: إيه؟
0: ان احنا نقرأ القانون ونتثقف قانونيا.
2: واليوم بس تبحث راح تلقى
0: كل شيء موجود،
1: كل شيء موجود،
0: موجود
1: نعم.
0: على التليفونات، موجود على كل اجهزه التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: يعني اليوم انت لما تتابعين يعني على مستوى المواقع الرسميه لوزاره الداخليه، لوزاره العدل، في معلومات قانونيه تنحط.
2: نعم.
0: وفي يعني ثقافة قانونية قاعدة تنتشر حتى من خلال الأشخاص القانونيين في المجتمع.
2: نعم.
0: فمو صعب يعني اليوم لما انت تدشين على موقع مثلا على موقع شخص يتكلم في القانون عادي نسمع عشان الثقف قانونية.
1: صحيح في النهاية بحمي نفسي يعني من
0: شيء مهم.
2: صحيح وانك صحيح. تكون منتبه يعني هو ليش العجلة لما يجيني SMS ان انا افتح اللينك على طول واكون على استعداد.

0: ان انا ادفع وادخل بيانات شخصيه. يمكن يعني الفتره الاخيره اذا لاحظت الاسبوع اللي طاف احنا بس تفعلت كاميرات الاداره العامه للمرور، وصار يمكن دفعه كبيره من الناس مو على علم بهذا التفعيل، فصار في مخالفات.
1: صح.
0: توصلك اس ام اس رغم ان احنا عندنا حساب ذا جوفرمنت اللي هو حساب حكومتي، وكذلك في عندنا الاب الخاص بالمرور. توصلك
1: انا وصلت
0: اس ام اس دفع
1: مخالفات،
0: استغربين
2: بس يبين انه هو اصلا متابع
0: الاداره. ومع ذلك يمكن
2: يعني حتى من فوق يعني المسج اللي يوصل مو تبع المرور،
1: مو تبع المرور. انا شلون عرفت يوم شفت العمله بالباوند؟
0: اوكي فتحتي يعني.
1: انا يعني الصراحه فتحته لان يعني انا كنت توني داشه على التطبيق مال اللي هو المرور، بس قلت يمكن بعد يوني اس ام اس. سبحان الله في نفس
0: لأنه
1: الوقت،
0: لانه هو في نفس الوقت كان قاعد
1: بس
0: يصير
1: من فتحته يعني فتحت الاس ام اس ما دشيت على رابط، بس شافيت ان انا لازم ادفع 50. عقب شفت العمله ان هي باوند، قلت يعني هذي وين احنا ترى في البحرين مو في اوروبا يعني. بس وفعلا شو اسمه يعني طلعت سيده من الرساله على طول يعني.
0: يعني ضروري الواحد فعلا يكون واعي.
2: حتى الموضوع اللي انتشر في السوشيال ميديا اللي هو واحد مسكين كبير وصل له مسج عن هيئه الكهرباء والماي انه في ابيال كهرباء،
0: صحيح.
2: وفتح الرابط ويروح من حسابه فوق ال 2000
0: صح
2: تقريبا.
0: يعني هذا يألم ساره يمكن، لان في كبار في السن يعني الاحتيال عليهم قد يكون اسهل. يمكن الشباب اليوم واعي اكثر، ومع ذلك انا اقول لك يقدر يطيح في هذا الخطا.
1: صح.
0: لما يكون الاس ام اس او الاعلان مغري جدا، يتوافق مع اهتماماته، يتوافق مع متطلباته او رغباته، يكون مستعجل يبي يشتري هذه القطعه او السلعه، يغري الإعلان ويطيح في الحين. بعد شخص كبير يمكن مو عارف حق كل هذه التطورات التكنولوجية والقفزات اللي احنا قاعدين نعيشها.
1: ايضا هناك جانب اخر حابين نتكلم فيه استاذة سارة عن بعض التصرفات الإلكترونية اللي يقوم بها الشباب على ان هي نوع من انواع المزاحة، وانهم يظنون ان هذا الشيء اللي سووه مثلا شيء عادي لان بينهم بين بعضهم او اصدقائهم او اللي هو شنو مثل هاي التصرفات اللي ممكن تخليهم تحت المساءلة القانونية
2: لما نتكلم على الابتزاز الإلكتروني
1: مثلا.
2: الابتزاز الإلكتروني طبعا احنا نشوف وايد من أمثلة الابتزاز الإلكتروني لما الشخص يستخدم التهديد الإلكتروني عشان يضغط على الضحية عشان يحصل على مثلا مال أو منفعة، أو أنه هو مثلا يجبره أنه هو يقوم بعمل أو يمتنع عنه. فإحنا هني نكون أمام سلوك يدخل في نطاق التجريم. اليوم نشوف مثلا ربع يحتفظون بصور بعض، بس أقل مشكلة شرارة واحدة بس تلقين الطرف الثاني خلاص ماسك عليه ممسك
1: يهدد
2: ويبتز إلكترونيا.
0: وهذا يحصل بين الصداقات
2: يحصل بين الصداقات. يعني يعني احنا دائما نقول ان الثقة المفروض
1: لازم تكون لها حد،
2: في حدود.
1: صح.
2: حتى مسألة ان انا صور شخصية صور خاصة، لا خلاص هذه احتفظ فيها لنفسك. يعني لا تطرشها حق احد لان اقل مشكلة راح تنفجر.
1: وفي مشكلة بعد نايل للأسف، يعني قاعدين نشوف مثلا اذا كان هذا الشيء يتعرض له خلنا نقول النساء او البنات، تشوفينها مثلا ان هي تخجل ان هي يعني ان هي تاخذ خطوه مثلا، ان هي تقدم شكوى، ان هي تلجا حق الجهات المختصه.
0: تحس نفسها هي بعد تتحمل جزء كبير من هذا.
1: صح
0: الخطأ.
1: صح نعم
0: نعم. رغم انه يعني احنا اللي نسمعه دائما من اداره الجرائم الالكترونيه ان في تحفظ تام على مثل هذه الحالات.
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا.
0: ما المفترض اي شخص يخاف من انه ياخذ حقه اذا كان على حق.
2: أكيد.
0: ويتوجه للجهه المختصه ان هي تساعده. لما يصير ابتزاز فالامر يكون خارج أكيد عن سيطرتك، وأنت بحاجة لجهة رسمية مساعدة.
1: نعم.
0: أكيد نذكر بأرقام هواتفنا، اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 ونرجع مع ألوان اليوم. ألوان ناخذ بعض الهندس اللي تساعد أي شخص يمكن يتعرض للاحتيال ومو عارف أن هذا احتيال.

0: حياكم الله مستمعينا، وما زلنا معاكم في بعد العصر، وموضوعنا اللي تكلم عن الجرائم الإلكترونية وفقرة ألوان. انتبهي يا نيلة ويا مريم ويا سارة.
1: سارة أكيد منتبه،
0: كل شيء على الإنترنت عادي. شلون نيلة؟
1: فعلاً. يعني احنا نبدي بالأصعب. احنا قلنا في موقف قد يكون الأصعب على الإنسان من ناحية الاحتيال، ضغطت على الرابط وخسرت كل فلوسي وشفت حسابي صفر. ممكن توصلك رسالة تبدو وكأنها رسالة من بنك أو شركة توصيل تطلب منك أنك تطق على هذا اللينك أو تحدث بياناتك. أحيانا يكون الرابط مجرد وسيلة لسرقة بيانات بنكية، يكون قاعد يسوون كوبي على اللي أنت قاعد تكتبه. صح. على معلوماتك الشخصية، الاسم وغيره. قبل ما تضغط تأكد من مصدر هذه الرسالة، لا تدخل بياناتك من خلال روابط مجهولة. أنا أتوقع أسهل طريقة أنك تتصل في البنك نفسه
0: على طول.
1: أنتوا أرسلتوا مسجي، والبنوك تحذر أن احنا ما نطلب معلوماتك الشخصية.
0: نعم أساسا. نعم. زين، في حال أنه ممكن تكون يعني وظيفة أحلامي لقيتها في أحد المواقع، يعني هل ممكن أنها تكون فخ؟
1: ممكن تكون حفرة.
0: حفرة، ها؟ من حفرة لدحديرة.
1: ممكن تكون وظيفة أحلامك فخ فاطمة، لأن في إعلانات وظائف وهمية تطلع على الإنترنت تطلب من هذا الشخص أنه يدفع مبلغ للتسجيل أو التدريب أو أنه يحصل على بيانات شخصية وحسابات بنكية. فأنت بس تدفع، تكون عطيتهم كل البيانات الموجودة على البطاقة. أي وظيفة تطلب منك مبلغ مالي قبل لا تبدي بالعمل فيها، هذه مسألة تستاهل أنك توقف عندها وتتحقق من الموضوع.
0: نعم. أيضا هناك نقطة بعد نتكلم عنها في ألوان، أكثر المواقف اللي يتعرض لها اللي يستخدمون وسائل التواصل، مثلا إعلان لسلعة أو تذكرة بسعر مغري، يتم تحويل المبلغ بعدها يختفي الحساب خير شر. يعني بعد حتى مو باللي، يعني مثلا في بعضهم يقول لك نرد نتواصل مع الشخص، او هذه مثلا يتجاهل مسجاتنا او اللي كان محادثه مثلا او شيء، بس غير اللي لما عقب ما تدفعين وتخلصين يعني تدورين الحين الموقع اللي انت يعني تواصلت
1: ما تلقينه. انا على فكره فاطمه صارت معي، يعني بطلب خدمه معينه في مناسبه ودفعت مبلغ كبير امانه، يعني قد يكون أكثر من 600 حسب ما أذكره. لما خلصت يعني كتبت لهم مسج أن الخدمة كانت سيئة، مو مثل ما توقعت يعني، والسيرفينج مثلا ما كان أقل بمراحل من المتفق عليه. نعم. في أشياء مو موجودة، في أشياء اخترناها ما تواجد

0: جدت ولا قدمت للضيوف، هذا الحساب اختفى تماما. أي يعني لين اليوم، يعني أنا مرت سنوات على فكرة، لين اليوم أدور عليه بس حساب مو موجود.
1: طيب إذا صورت شخص ممكن أنشر صورته بدون إذنه؟
0: أنا على فكرة استغربت لما قريت هذه المعلومة، إيش قد ممكن هذا الشيء يدخلك في مساءلات. اليوم أنا والله صورت مريم وهي قاعدة تخرج، وقررت أن أنا أنشر صورة مريم في حسابي بغير موافقة مريم، فهي تقدر تشتكي علي أن هذا اختراق لخصوصيتها في مكان عملها. فوجود شخص في مكان عام ما يعني بالضرورة أنك تحط صورته أو مقطع له، هذا أمر مباح ولك مطلق الحرية فيه، لازم تحترم الخصوصية، خصوصا إذا كان هذا الشخص ظاهر بشكل يعني واضح أو غير مهتم أنه يتصور أو يطلع.
1: نعم، أو ممكن نتسبب له إساءة، يعني نوع من الإساءة إذا أنت يعني نشرت صورته. شلون عن السكرين شوت اللي هي لقطة الشاشة؟ هل بعد ممكن يعني إساءة استخدامها أو شيء بعد يخليني تحت المساءلة القانونية؟
0: هو إعادة النشر، وهذا يتم بعد التحذير عنه من كثير من الإدارات في البحرين، توجهج أنه لا تعيدين نشر البوست إذا مو متأكدة من هذه المعلومة. إحنا مساء لما تكلمنا عن آب حكومتي وآب المرور، اليوم مو بس الآبز اللي ممكن تدخل علينا SMS مغلوطة وتتداخل مع اليوم، حتى حسابات الانستغرام في اكاونتس ممكن يعني يخترق هذا الاكاونت الرسمي.
1: نعم.
0: ويحط معلومات مضلله
1: صح.
0: او معلومات غير صحيحه. انت تي وتسوي ريبوست على دي، انت هني مساءل يعني اذا كان معلومات غير صحيحه.
1: نعم، ايضا اليوم يمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم في تركيب صور او اصوات او مقاطع تبدو حقيقيه لشخص من الاساس اصلا ما يدري ولا قال هالشيء، مثلا اللي طلع في البوست اللي حطاه الشخص او يسوي ما يظهر في المحتوى. لذلك من المهم ان احنا ما نصدق كل اللي نشوفه وما نعيد نشر محتوى من الاساس مشكوك فيه، خصوصا اذا كان يعني يمس سمعة الشخص مثلا.
0: نعم، يعني احنا نقول فاطمة في هذا العالم الرقمي الواسع ضغطة واحدة ممكن تكون مجرد ضغطة لكن بداية لمشكلة قانونية. لذلك يعني قبل ما تضغط، مريم مركزة معنا أهم شيء، قبل ما تضغط سواء سند أو ريبوست أو يعني تعيد نشر شغلة أو ترسل شغلة، فكر هل هذه الخطوة آمنة؟
1: نعم.
0: هل هذا الشيء قانوني؟ قبل لا تخطي هذه الخطوة فكر مليون مرة، وإذا كنت قادر ترجع للمصدر الرئيسي والرسمي وتسأله أنت أرسلت لي هذه الشغلة، فأكيد يعني لا تتجاهل ولا تتهاون، ممكن يأخذ منك دقائق بس يخليك تتفادى مشكلة كبيرة أكيد.
1: نعم. إذا مستمعين مواصلين معاكم في بعد العصر، وفي محور حابين قبل ما نختم أستاذة سارة نتكلم فيه، هل ممكن أن يتحول الشخص من ضحية إلى متهم حتى إذا كان ما كان منتبه أو مثلا بدون قصد؟ هل ممكن إذا تجاوز حدود التعامل العادي وصار بعلمه وقصده ممكن يكون مساهم في هذا الفعل غير المشروع؟
2: طبعا نعم، هاي نقطة جدا مهمة ان انتو ذكرتوها الحين. قبل شوي كنا نتكلم عن موضوع البنفت وتحويل من كاش لبنفت وهالامور. احيانا في اشخاص يستقبلون مبالغ في حساباتهم، بعدين يطلب منهم ان يحولون هذا المبلغ الى حساب اخر مقابل مثلا كوميشن عمولة. تمام، هو في اعتقاد انه مجرد وسيط، يعني وسيط ما بين الشخص اللي قال له، اللي قال بحاول لك، واللي قال له بعد بحاول حق فلان، فهو في هذه الحاله يعتبر نفسه وسيط، او انه هو يسمح لشخص اخر انه يستخدم حساب البنك او الالكتروني، او انه هو يعيد نشر اعلان لمنتج او اي رابط مشبوه، وممكن يشارك فعليا في انه يوصل ضحايا يديله. طبعا المسؤوليه الجنائيه ما راح تقوم لمجرد وجود ان الشخص انت في هذه السلسله راح تكون موجود. طبعا لازم يتم النظر الى علمه، قصده الجنائي، هل هو عارف مو بعارف، شنو دوره الفعلي في هذا الموضوع. بس بعد في نفس الوقت ما نقدر نقول ان كل شخص استلم مبلغ صار تلقائي شريك في الجريمه، مو شرط.
1: نعم.
2: طبعا هذه في لها ظروف وملابسات في عالم القانون
0: فهي
2: وعالم
0: فهي تفرق يمكن من موقف إلى آخر. أي. يمكن إحنا داهمنا الوقت وما شاء الله قربنا على الختام، لكن خلينا اختصارا قبل لا نختم حديثنا عن الاحتيال الإلكتروني اليوم، كل اللي سمعنا نبي نوصل معاهم

0: الإخلاص أهم، رغم إن إحنا قلنا بين الكلام انتبه وخلك واعي ومدرك قدر الإمكان، ابحث عن المعلومة الصحيحة، لكن يا ترى من ناحية قانونية شلون نحمي أنفسنا خصوصا في مسألة البيع والشراء على الإنترنت؟
1: طبعا الحماية تبدأ قبل وقوع المشكلة وليس بعدها، فأنت لازم اليوم أنت تكون تحمي نفسك قبل لا المشكلة تيك، وبعدين تروح لأشخاص مختصين في القانون، والله تعال ساعدني أنا طحت في مشكلة. ما راح ينفعني أنا أساعدك بعد ما أنت طحت في المشكلة. فابتدي أنت أحمي نفسك قبلها، تتحقق من الأشخاص، تتحقق من هوية المتاجر، الترخيص، البيانات، شوفون سياسة الاسترجاع والاستبدال. لا تنجذبون بس لمجرد السعر أو أنه في عروض أو أوفرز أو إلى آخره. طبعا لازم يكون في وصف دقيق إلى أي سلعة أنتوا بتاخذونها، والبائع المفروض أن ما يقدم معلومات مضللة، فكل هذه لازم أنت تتحقق منها.
2: نعم.
1: فالنصيحة أن نتحقق وثق ولا تستعجل.
2: نعم.
1: حابة أختم بس بشكل بسيط ومختصر. أهم رسالة اليوم لازم توصل حق الشباب البحريني أو الشباب بشكل عام، إن العالم الإلكتروني مش عالم منفصل عن القانون. نهائياً مو منفصل عن القانون. خلف كل حساب يوجد شخص، وخلف كل تحويل توجد مسؤولية.
2: نعم.
1: وخلف كل صورة أو تعليق أو إعادة نشر ممكن يكون في أثر قانوني أنت ما تكون مدرك له أو واعي عليه. فمثل ما نحسب حساب كلماتنا وتصرفاتنا في الواقع، لازم نحسب حساب اللي نكتبه ونرسله وننشره في العالم الرقمي. يعني قبل لا تحول مبالغ تحقق، قبل أن تضغط على رابط تحقق، وقبل أن تنشر عن شخص آخر فكر في الأثر القانوني قبل ما تضغط على زر النشر نفسه.
0: نعم. نعم. وحتى هذا ودينا لنقطة هامة، هو عالم غير منفصل، لذلك لا تخاف أنك تلجأ للقانون.
1: أكيد.
2: صحيح.
0: في ناس وايد تتردد.
1: نعم. هذه أهم شيء، أن أنت لا تخاف، ترى إحنا في بلد قانون.
2: نعم.
1: في جهات معنية، في سلطات مختصة. أي شيء يصير معك بلغ على طول عشان أنت تكون حامي نفسك، وفي نفس الوقت في جهة وراك تسندك وتحميك.
2: نعم. إذن اليوم مستمعينا، العالم الرقمي رقم جوانبه الإيجابية الكثيرة اللي تخدمنا إحنا كأفراد، لازم أيضا ندرك أن هناك مخاطر سلبية إذا أسأنا استعمال الوعي، والوعي ثم الوعي هو اللي إن شاء الله راح يحمينا، ونكون يعني أمام هذه المسؤولية ونحذر عند التعامل مع هذا العالم.
0: أكيد. نشكر سارة المحامية، سارة محامية. نعم. وكاتب عدل خاص ومنفذ خاص، كانت معنا من داخل الاستديو، استفدنا كثير من المعلومات اللي يمكن طرحتيها في بعد العصر اليوم. نتمنى كل من سمعنا استفاد، وأكيد إحنا باكر نلقاكم في موضوع جدلي جديد. فاطمة اختارته،
2: انتظرونا.
0: يا سلام، باكر نلقاكم الساعة 4. أجمل تحية منا من خلف المايك، فاطمة محمد، نيلة الرويعي من الإخراج، مريم تلفت، في أمان الله،
2: مع السلامة.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما

0: قام عزه ولا زيل زبن المقل اللي من البعد لافي ما ينحصي معروف خيره بتجميل منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM. بحرين FM.

0: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
1: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: تامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: بيافي عدن يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين الثمن فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثمن على هواك.
2: عاشق.

0: وائل جسار لحظة
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها
4: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية علاقة إن ما تنبني بالتفاهم حتى

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها.

0: تتبع عداها والحق الضد غرباني.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
3: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: عجز تحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح فيني، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كن كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين في أم على هواك.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة.